0: بالمفعل بركنا تكلاتي شخونيل اوت للرهو مع كارو صوحي مع الباقون سالكهون كبال
1: جلال بيخ كواش نقلب نشك إيه سيش تقوليش نقشتكوا هبانان جلال بيخ إنكا نشتاوش نقلب نشتقتانا ليش نقشتكوا Proverbios 15-20
0: Panak chokre la puntesipal atines Sail Cholehil 104.5 FM La Junkapal Ha'an Hualdo La Junkapal